أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الكريمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.